حصل حق تاني يا ما البعد سقاني ويا ما القرب ضناني توبا كنت خصمك وارجع صلحك.

عيوبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك عيوبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش راح أصدق حتى سلامك عيوبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش

عيني اه من حيرة قلبي واه من دمعة عيني كل ما اقول انساك توحش ونارك وتصحيني اه من حيرة قلبي واه من دمعة عيني كل ما اقول انساك توحش ونارك